0: القادر لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو وخطيبهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم. أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا، وإنما يكون

من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد، إنهم لم يزالوا بعد مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين.

0: والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضله على غيره. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله. الله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: قال أبو بكر الصديق
0: ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن وائل ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار يحتوي في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
1: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
1: تبقى من الناس في هذا الكريم.
2: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت نسًا فأبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة بظهور آياتها وأشراطها

وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها، عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال: الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة: الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي: الدجال الكذاب.

كذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجر الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله: أي كذابون، دجالون أي كذابون مموهون. قال: وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبلية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين. ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى. وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أو ابن أسيد رضي الله عنه، قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكر؟

قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من 4، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال، قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم

أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم، ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه.

تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا ومعناه اعلموا وتحققوا، اعلموا وتحققوا، انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: قال الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه، ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال

وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، هل من آمن به واستجاب له، استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا: يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله: هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف

فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه، ثم يدعوه فيقبل، يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريحه يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار، وفي بعض ألفاظ الحديث إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق.
قال بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك، أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت هي فتن حقيقية لا خيالية، ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كافر، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله سقاوته وفتنته والامتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره. قال فيه تميم رضي الله عنه حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة

والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود

ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصفهان ويقتلهم المسلمون معه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم في تاريخ أصفهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصفهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، إلى آخر الحديث. فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة، التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة، إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى.

المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم.

من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناولها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال، أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة مع المتابعة لرسول الله

الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا، التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته. ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه. ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم

فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن: يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، من فوق إلى أسفل حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا: هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك

0: قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به، مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما

أكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك، ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سبعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد، بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

الله، وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على 14 خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف، يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا، عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان، أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.

وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم في فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج. لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال الله كما قال
ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد، أو يبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية. أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث يعني الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال

0: متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

الرجل زوجه أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أجر الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا،

وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة، إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر، مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم، لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة، وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع، إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين

للفعل المضارع صورة عرفناها بمقابلها، لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر. إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، ترى إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف وإنما تضع عليها سكو وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح، هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته، للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عين وتحتوي كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام، وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر،

فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، هذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا. من الكلام كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى، وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم، فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهد وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما. والذي العلامة، أنتم دائما نسمع كلمة علامة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع عليه أن أم لم، والصحيح أنها لم لأن الحكم للأقرب، لم ولم ولم تفعلوا

هذا هو عامل الجزم، تفعل هو الفعل المضارع المجزوم بلم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا، ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون، لا يفعلون الخير، لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب، وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الفعل، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل، فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذه حذف النون، حذف النون. لأهمية هذا الباب، وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها، التي هي مقدمة ابن آجي الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكر خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حرف، هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، من الأبواب التي تدخلها الأحكام الإعرابية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع.

مفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها. الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. قال وكلها ترفع بالضمة هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذه هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة، كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر، قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم، قال والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف، رأيت أباك، وتخفض بالياء، مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر، وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسرة. جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة

0: صابوا بالفتحة ويجزموا بالسكون، الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة، وينصبوا بحذف وينصبوا ويجزموا بحذف حرف العلة، وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، لهذا تترسخ المعلومة في ذهنك، والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآية الرومية بدون شروح وتستخلص. كم معك من الأبواب؟ تقول مثلا الاسم المفرد، وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة، المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها؟ ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة؟ يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام، والكلمة الأفرادية الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير. سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. والله تعالى
1: ذكر رحمة

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر.

0: والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء، لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام. فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره كما في قوله

تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة، أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة، أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول: تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني: استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته، في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث: الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين.

0: فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون، محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين. أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين. فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل، ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله

0: ربي شقيا كقول زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. أقول يلحظ أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء إيش؟ المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
0: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرع،
1: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
0: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة،
1: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
0: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
1: نعم.
0: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
1: نعم.

0: قال شيخ الإسلام:
1: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومنها ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها، إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرم. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد، الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية.

0: قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات ذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا. فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرد في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. من يفعل هذه الاستتابة؟ من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس. فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له. قال: مقرين، نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف. أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له. مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة. لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله.

0: ويجيب على هذا قال إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب، نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم أو حنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون.

0: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان، من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد، يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات، فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاء بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هناك، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك عن الحنفي الحنبلي الحلبي، قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وهو قوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. ما ذكر

الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي. قال: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، بفروق ضعيفة، مثل قولهم: الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، فجعل هذا رحمه الله من الفروق الضعيفة، ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له: يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله.

0: في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام، لا زلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة، ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش؟ صاحبها أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش؟ حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش؟ كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن نعم ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، وضح هذا. إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم، نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى،
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء، ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك، نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقول

0: ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
1: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له، لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
1: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح. نعم.
0: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير

0: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك، من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال: وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى، فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. السؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز

0: حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه،
0: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: واعبدوه، من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه.

0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره، وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال
1: نعم، ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت وهي ظاهرة وشرحها بين، ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة. هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنافسون.

0: يتأثرون بذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها. فصار الداعي لغير الله هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح: والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، وضح؟ نعم.
1: ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب
0: طيب
1: والسنة.
0: نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب، وضح؟ هذا هو، هو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
2: يا عين صاد ذكر رحمة

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك

تك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

اسألوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: ملجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام. بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد، وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت، وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس، وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل، وحاضره الآن الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه، إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس

والفراغ وفي هذا السن في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي

في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معاني أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج

ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله

عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي يصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم.

عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا، ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني، أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر، الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما، وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالغايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلشاد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق، ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك، وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأبصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلات والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: صحيح، أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم.

0: الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الحمد لله، الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا.
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله، فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم المكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به، يتدرج به حتى يبدأ، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطا وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين. أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الطرق، إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم، الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات

0: التي ضاعت في قيل وقال، أو ضاعت في طرق ونكت، أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله. ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر، التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود 6 ساعات 7 ساعات جلس 7 ساعات 6 ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه، ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه، أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر. ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كلها في العلم النافع الصحيح.
1: نكتفي بهذا.
0: تفضل.
2: هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال. أنا أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية،
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج، وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
3: يا عين صاد. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

فاعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

منها فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحسر، حسر الناس بعد القيام من قبورهم، حسر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البشر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر خفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، بهما ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعال، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
2: فيقفون في موضع القيامة حتى
1: يشفع
2: فيهم
1: نبينا
2: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدد منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والظلم الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة، عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي، فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتورع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيان بفصل القضاء بين عباده، مجيء وإتيان يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
2: حتى يتعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمه الله
1: تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة

تقول محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازنة بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب. منهم من لا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. أمه، الأم الشيء الذي يصار به، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم وأجمع عليه المسلمين. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل. وهذا على منهجهم القديم، وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب باطل وضال. نعم.
1: وفي
0: الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحفظ ملائكة الحفظ من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه، يفرح وجهه الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. هاهم اقرأوا كتابه إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جانب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي، تمنى أنه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه، لأنه فضيحة، ولم أدر ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. نعم. فأما أنهم يكتبون
1: بيمينه فسوف يحاسب حسابا كثيرا ويغفر إلى أهله مكروها، وأما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يجهو ثبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى له سمع.

0: والقيامة علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت، هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الظاهرة. نعم.
1: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يجد ثبورا ويخفى كثيرا.
0: نعم.
1: والميزان يطيعه بالسلام والإسلام ينزل بالأعمال.
0: هذا رد على المعتزلة. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان، يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او رجحان احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ونزل به الاعمال فما ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين حقروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحد، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله، ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه او بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم. مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشخب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يذادون عنه ويمنعون من الورود. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
0: يصب فيه الكوثر، يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير، ويدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم.
1: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عرج نجوم السماء من شرب
0: منه. أباريقه يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ،

0: الشرك ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. نعم. كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسد، القنطرة والجسد المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمررهم عليه إلا أعمال. فمنهم من يمر كالبرق الخاطئ، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمين، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يقصد فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم هذا هو الصراط. نعم.
1: والصراط حق يزوره الله ويزيد عنه الفجار.
0: نعم.
1: ويتعلم
0: لنا
1: محمد صلى الله عليه وسلم
0: رجع الى الشفاعه. الشفاعه هي في اللغه الوساطه في الخير، الوساطه في الخير هذه هي الشفاعه. وقد تكون وساطه في غير الخير في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعه حسنه كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعه سيئه كله كفل منه. ومنه الشفاعه في الحدود في اسقاط الحدود، هذه شفاعه سيئه والعياذ بالله مضاده لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل الشفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان.

0: الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، تفتح له بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يدرك، لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذاب. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافع. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم، في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار. وهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم.
1: فيما دخل الحرم من اهل الكبائر فيقبلون بشفاعته بعدما اخترقوا فصاروا حكما وحينما.
0: الخوارج والمعتزله ينفون هذه الشفاعه، الشفاعه هي الكبائر ينفونها، لانهم يحكمون على مرتكب الكبيره بالكفر، فلا تنفعهم الشفاعه عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من اهل التوحيد واهل الايمان فانه يخرج منها ولا يخلد فيها ابدا، انما يخلد في النار اهل الكفر والشرك والعياذ بالله. اما اهل التوحيد المذنبون واصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يقلدون، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة أرحم الراحمين، وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
1: يقولون
0: بشفاعتهم
1: بعدما اقتربوا وصاروا حقنا وقيما فيدخلون الجنة بشفاعتهم.

0: في مثل هؤلاء هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله فإن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى
0: والشفاعة تطلب من الله لا تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا أن تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة هذا شرك أكبر، الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم. فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى فلا
0: يشفعون الا من القضاء ومن خشيته يشركون، الملائكه يعني، هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بان يكون من اهل التوحيد، اما الكافر فانه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مطلوبتان. مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباقية، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن كما قال تعالى أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم، ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
0: نعم.
1: الجنة ما هو أولياء والنار عظام لأعداء.
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم.
1: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، ونادوا يا مالك، مالك هذه النار ليقضي علينا ربك، طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريح، شوه يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله، يقضي علينا ربك. فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويؤتى بالنصر في قوة كف أمنه فيؤذى بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود وموت ويا

0: النار خلود ولا نور. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها ومن الاستراحة منها، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يقتل، هذا ملك الموت، لكن الموت الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعول، فحينئذ ينفع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل العلم خلود ولا نوم، ويا اهل النار خلود ولا نوم.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الباب، انتهى البحث في الايمان باليوم الاخر وما يكون في اليوم الاخر من الاهوال العظيمه والمقاصد العظيمه، ومعرفه المسلم بذلك رحمه به لاجل ان يستعد ولا يفجعه الامر وما جرى عن شيء. هذا من رحمه الله، يبين لنا كل ما امامنا بالتفصيل والايضاح حتى كاننا نشاهده، من اجل ان ناخذ حذرنا ونستعد ونستعد لذلك، ولا يبقى لاحد الحج يقول انا ما دريت. هذه هي الحكمه من اخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم الله، هل يقارن من الله سبحانه وتعالى يأتي بذاته وفي النزول ينزل بذاته أم لا؟ النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته. نعم. هذا لا شك فيه، هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا. أما أنه يعني يحيى بذاته، السؤال ما له داعي، السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيى، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى ليس لها بداية. يجوز يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: ما هو التوفيق
0: بين قوله سبحانه
1: في يوم
0: كان مقداره
1: 40 سنة وقوله في يوم
0: مقداره
1: 40 سنة
0: مما كان مقدور؟ هذا في العروج الى الله جل وعلا. العروج الى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها يعني. وتقدير 50 ألف سنة، وفي آية أخرى بـ1000 سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير.

0: ومنهم من يقول أقوالا. والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في المنية، أبدى التوقف فقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: وفي
0: رسالة وفقكم الله كبيرا ما نقرأ منه في قول بحثي في القرآن الكريم لذكر الله
1: تجارب، فما
0: هي العلاقة بينهما؟ من استدلال يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغيير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد، فالكذب داء خطير والعياذ بالله. وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم ان يصابوا بهذه العقوبه والعياذ بالله، لانها تنتشر على الناس ياخذون بها ويعملون بها. نعم.
1: وبدات الشيخ اخبركم الله البركه في حق المسلم الذي يقدم الله عليه دخول النار عن كيفيه كلامه لكتابه، ان تبت عن ذلك فنفسه.
0: قد يستلم كتابه بيمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها، وهو من اهل الايمان، وهو اخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله الى الكذب. من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله الى الكذب حتى ولو عزت النار. نعم.
1: وإذا بالشيء أحرقكم الله أليس

0: يصوم منكم اللهم تغفر فيا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه اقرار من الداعي انه في اهل النار، لانه قد ورد عن بعض السلف انه سمع رجلا يقول اللهم كفر فيا رسولك، فقالوا اذا انت في اهل النار.
1: لا، هذا ما يوجه الامل، لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبي، وأنت تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك من مالك ذنوب ولا سيئات، تامن على نفسك من دخول النار، أحد يامن على نفسك، فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
0: قبل
1: الشيخ صفحة
0: من
1: الله، هل الحشر بالنار الذي تنبض من قاعدة هو نفس الحشر المسبوق أم غيره؟ تسوقه، حشر يعني تسوقه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
0: بين
1: الشيخ صفحة الله ألف خمسين ألف سنة أيامها كأيامنا هذه. الله أعلم، ما بين لنا هذا، مما تعودون ألف سنة مما تعودون، يدل على أنه من جنسي، لكن خمسين ألف سنة هذا ما بين. نعم. بين نحن قلنا لكم ان القاعده فيها لاننا ما نتكلم في امور الاخره الا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل قلنا، وما لم يبين الدليل نسكت عنه مع الايمان به. نعم.
0: الشيخ رحمه الله وذهب الى المستشفى، هل يقرأ من الحديث الذي ذكره فتوبه
1: سبعون عنه الذين يدخلون الجنة بغير حساب
0: ولا عذاب،
1: وهل التداوي يدخل
0: في
1: رؤية رقية الله؟ التداوي مباح، تداوي الأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباحة، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الأسباب، ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد، ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
0: من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اكثر الداخلين، لقول الله سبحانه كلا ان حساب الفجار الذي في الحين، حديث براءه بن عامر فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى، هذا بيان ذلك وتوضيحه.
1: نعم، الجنه في اعلى عليين، الجنه هي اعلى عليين، سقف عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل السافلين تحت الأرض السابعة سجين. نعم، هذا ورد فيه الأدلة. نعم.
0: وفقكم
1: الله، يقول الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم عن المطر وما توعدون عن الجنة في السماء. نعم.
0: قال الشيخ وفقكم الله، يقول احد الاخوه ان الجنه لا تفتح ابوابها الا في اوقات معينه، فهل قوله هذا
1: هذا مثل ما ذكرنا يحتاج الى دليل. نحن ما نتكلم في امور الغيب الا بدليل صحيح. يعني متى تفتح ابواب الجنه ما ندري. الله اعلم. نعم.
0: قال
1: لك الشيخ وفقكم الله، العمامة ترتيب خطير لأحداث يوم القيامة. بلا شك الترتيب الذي ذكره المصنف هذا مستوحى من الأدلة. أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير الصحف، وثالثا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. اي على هذا الترتيب. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم معصية مهما كبر تكون أقوال من أجل بدعة مهما كبر، أم هناك ترتيب؟
1: لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ. العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويغفر لأنه يعرف أنه مخطئ. ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي الإيمان في عرض لأنه شهد ورغب بالشهادة ويقول
1: إن أولى الناس يكون من أهل فرعون لا من فرعون أنفه، وأن الله قد نجاه والنجاة واقعة على بدنه وروحه معه بسبب نطقه وشهادته، فكيف والعياذ بالله. هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله ما تعرفه، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفعه. إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره. عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا حين جاءوا بدلا ما هو على شان أنه مؤمن، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فكفر عيونهم بذلك. هذا يعني سبب انجاء جثته، يراه بنو اسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامهم سوء العذاب يرونه امامهم جثه هامده، تقر اعينهم بذلك ويقوى يقينهم وايمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون دخولا أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون براشد، يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود، ويتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الورد المورود. نعم.
0: قوله
1: الشيخ وفقكم
0: الله، ما
1: حكم تسمية
0: النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوجود؟
1: ما له اصل، ما له دليل. سيد

0: آدم هذا هو الثابت. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فنقول هو سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود. السيد يطلق على المالك والخالق. سيد الوجود هو الله جل وعلا، وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فقط
0: هو
1: الله عليه التي قضى عليها أكثر من 100 سنة،
0: ما دام معلوم انها قبور لا يجوز، ما دام معلوم انها مقبرة لا يجوز ولو تقادم عليها الخصال، لان فيها رفات الاموات اتصال وتسوى، لا يجوز استعمالها. وما ذكر بعض الفقهاء من أنها بعد 100 عام، يعني أنها بعد 100 عام تؤخذ وتستعمل، ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما يعللون هذا بأن أجسامهم تحللت، الله أعلم، كل الأجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له حرمة، فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مرض بنفسي وأحتاج إلى علاج. أحدهما قال في القرآن قراءة ممتازة، ولكنه مسلم بثيابه خالق لحيته، والثاني قراءته ضعيف ولكنه لا يلحن في القراءة، فهذا رجل منفيا للحية مقصرا في الثوب، ثانيهما مقصر.
0: الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللحن في القرآن. فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها هذا يقدم لتمسكه بالسنة، ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي من صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد، هذا ما يكفي، لأنه مظهره مظهر سيء، يكون قدوة سيئة لغيره. نعم. فيقدم المتمسك، والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب. وأما التجويد هذا شيء جائز، محسنات حصلت فلا ناس فلا ناس، وإما حصلت ما هي بغوري. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت الأذكار المشروعة بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا تنفع ذا الجد منك الجد. فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الدعاء.
0: واضح. مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه، ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى، هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر،

0: والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه وعدم الغلو في الأشخاص وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبيين وسيد المرسلين.
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكائنة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث. إذا جرحت آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة، كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة.

0: وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنكي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان من القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي أبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل، ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة،

0: ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم، والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المطلوب وأن نثير هذا الأمر من أجل أن يتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفروض، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: قال حسنا
0: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء، ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافة. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه من العرب فقط. نعم.
1: ولا يقرأ الناس في القيامة حتى يؤمن برسالته.

0: ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يرى
0: هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخل الجنة
0: أمته إلا بعد دخول أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. صاحب الله
1: كان
0: أبي
1: بكر
0: الصديق صاحب لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية، والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم.
1: والحوض
0: أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وصلوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم وأقدامه خير أقدام الأنبياء عليهم السلام،
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم

0: وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضله، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضله وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل

هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضله على غيره. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا

0: بعد وقاتل وكلا وعد الله وعده. والله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن الوليد، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
0: أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار احتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
2: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
2: ما تبقى من الناس في
3: هذا الكريم. يا عين صاد، ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

درجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمعهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة في ظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج

الدجال إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبنية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال.

مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى، وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أو ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من أربع، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا

وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم، ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا. انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاناة

بدعته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه

نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى، الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا

يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له، استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواطر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب.

فينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أن أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه: يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كافراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث: كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة

على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره، قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه، جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن

بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام، انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية، انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك، واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما، انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود فإنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيلس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح، انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة، صارت حارة. وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000، انتهى.

يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة.
هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال، انتبه. خامسا: العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناولها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدنا

سيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل، وأرض

فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته. ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه. ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟

قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن: يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطره ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، من فوق إلى أسفل حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه، فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا: هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك. فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح

العلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لم يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال: قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا، من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه.

حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله لعل الله ها لعل أنا أنصحه أنا أكلمه يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها،

في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال: بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في المعجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف، يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى.

سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين، انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل

في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية، أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت.

يبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث يعني الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به: ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته

ومن حوله تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل تلك أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل، فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع

الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر. والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضرم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة. إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم. لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب ونظرت

إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع. ونظرت إلى الحرف، ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة، حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون، فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم، لأن هي ساكنة وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع. إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ فما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها، لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر، إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاء. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل.
ألم تر إلى ربك، تر إلى ربك. ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الحرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم. أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة. إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف، وإنما تضع عليها سكو، وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة، لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح. هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عين وتحتوي كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام. وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي، دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم، جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. موضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا من الكلام، كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى، وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها

اتصل به واو الجماعة أو في الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون، وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم، فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما، والذي العلامة، دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم، وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحوين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع، هل هي أن أم لم؟ والصحيح أنها لم، لأن الحكم للأقرب، لم ولم ولم تفعلوا، لم هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب، وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام.

الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذا حذف النون، حذف النون لأهمية هذا الباب. وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها، التي هي مقدمة ابن آجي الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، من الأبواب التي تدخلها الأحكام العربية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال: ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة، كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك: والفعل المضارع المعتل الآخر،

فعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر قال يجزم بحذف آخره بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم قال والذي يعرب بالحروف يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف الذي تكون علامة إعرابه الحروف قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة، وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، لهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآجر الرومية بدون شروح وتستخلص كم معك من الأبواب، تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به، ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض، بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة، بماذا ينصب؟ بالفتحة، بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة، ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة، بماذا ينصب؟ بالكسرة، بماذا يجر؟ بالكسرة، وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو، بماذا ينصب؟ بالياء، بماذا يجر؟ بالياء، تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء، تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء.

وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة، وينصب بالفتحة المقدرة، ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون، وتنصب بحذف النون، وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية، من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي يدخل عليها تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد، لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط. لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات، والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة، المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها، ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة، يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا. والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير. سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل.

0: إلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: طيب حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. الله تعالى
2: ذكر رحمة.

سفيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله مناسبة

الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ويعبر عنها أيضا بالمدد كما تسمعون بعضهم المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون، إزالة الشدة بعد وقوعها فهي نوع دعاء لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام، فقال وقال غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره، قال لأنه يكون من المكروب وغيره كما في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص قال فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية الإغاثة الإعانة فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة إلا

0: الإعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح قوله أو يدعو غيره، قال اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعونه، محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين، أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من

0: أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تفرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما

0: لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء إيش؟ المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
1: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه،
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة،
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى

0: المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها، إما نفاقا ويتظاهر بها أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرمه. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات الذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرث في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. من يفعل هذه الاستتابة؟ من يقوم بها؟

0: هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس. فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له. قال: مقرين، نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف. أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له. مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة. لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد، آسف، نعم، السبكي. فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك، كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب. نعم، نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما. ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا، ليس تعظيما شرعيا، بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة

0: غيرهم نعم حنفية يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. وقال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد

0: فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاهم مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره وأنه المنفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار.
1: نعم هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله المسمى اسمه صنع الله الحلبي في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة

مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاء، بالضاد، مضادة، مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة، لأنها تناقضه، تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: وأما قولهم، أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هناك، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك، أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال: الفصل الأول، هكذا عنوان، قال: الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وقوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم: إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال: كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، ابنة عمران أو بنت عمران، وأسيد بن حضير، وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق، ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة، إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحدي وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحدي وقد لا يصحب

النفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم: الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار، أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار أنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام، لازلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة، ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال: ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك

0: قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. ومثل هذا كثير. ومثل هذا إيش؟ كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن نعم ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، وضح هذا. إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم القولاني وقد تقدم، نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم،
1: فاعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك، نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد، نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. والخطاب قوله والخطاب خرج هذا من كلام الشارع. نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها، أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله.

0: تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال: وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول: هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

0: الله واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه،
1: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد: قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب أي استجابة

0: دفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيات أو الآيتين المباركتين من آية من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات، أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، واضح؟ نعم.
1: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء، وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة.
0: طيب نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة.

0: بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح؟ هذا هو، ويطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا، سائل، ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا

إِنَّا فَرَدَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا

الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.

0: لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة

0: إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإضلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام. وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل

آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا

نعم. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل، تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الناس. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف:

الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به، بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، منهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر، وينكر يوم القيامة، وينكر عذاب القبر، وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج، ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب
ظهور الإلحاد بين الشباب، فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة، فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي بمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ

وفي زلة تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

0: أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم تغريداتهم فيسبوك السنابات كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحسين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون بالشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه

0: ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
1: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
0: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
1: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، لا يستطيع الهجرة من بلده بظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
0: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
1: أكثر الأخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا مستجيبا.
0: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
1: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
0: يقول: أحسن الله إليكم،
1: كما قال شيخ الحمد الطواغيت خمسة وهذا كلها واحدة.
0: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
1: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
1: نعم، هذا
0: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
1: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان من خلق فلان من خلق فلان حتى إذا قال من خلق الله فقل قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضل، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي.

0: الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
1: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
0: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده، يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
0: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
1: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم، الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات، إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكش أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة، أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان، فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
1: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقع فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر، فتأثر بعض أبناء المسلمين به.

0: حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول. الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في الحلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كلها بالعلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السورية أو قادة السورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: واضح السؤال. أنا أقول التعاون مع السورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد والبلاد.

فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

طردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أخرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه

0: الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين. القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها. بهما ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، حفاة ليس معهم نعال، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال. فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
1: فيقفون في موضع القيامة حتى
0: يبتعث
1: فيه
0: نبينا
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدد منهم العرق، ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والظلم الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون فيما بينهم، فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتورع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للخلاء في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته.

0: ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه. ولا نقول نؤول، نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: حتى يستعان به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمه الله
0: تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: يحاسبه الله
0: تبارك وتعالى. يحاسبه الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها، أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا

0: يسيرة، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقة، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل. وهذا على منهجهم القديم، وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب باطل وضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضرة، ملائكة الحضرة، من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتاب، يفرح وجهه ان الناس يطلعون على كتابه لانه سار. والشيء اذا كان سارا فانك تود ان الناس يطلعون عليه. ها اقرأوا كتاب اني ظننت، يعني امنت وايقنت اني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يلقي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى انه لم يعطى كتابه. الاول فرح بكتابه وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي، تمنى انه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه لانه فضيحه. ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه، يعني ليتني لم ابعث وليس الموت كان هو النهاية. يا ليتها كانت القاضي، يعني ليس الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطائر الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا.
1: فأما أنهم يقتلونه بيمينه فسوف يحاربه قتالا كثيرا ويلقنه إلى أهله مكرورا. وأما أنهم يقتلونه وراء ظهره فسوف يلقى سبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره. والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله. ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم.
1: وما أنزل كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
0: نعم.
1: والميزان يقطعه بالفتان ولسان ملزم بالأعمال.
0: هذا رد على المعتزلة. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان، يعني الذي يدل على تعادل كفتين او رجحان احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ملزم بالاعمال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن صفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في 3 مواضع فلا أحد يذكر أحد. عند

0: عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. نعم.
1: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله قياما،
0: مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يزادون عنه ويمنعون من الورود. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ماءه أشد غيارا من اللبن وأحلى من العسل.
0: يصب فيه الكوثر، يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير، ويدخل فيه يدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم.
1: ما أبو أحد غيرا من اللبن وأحلى من العسل وأداريقه عدد نجوم السماء من شرب من شرب منه
0: فهو أداريق، يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يرقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ، فإذا شرب ذهب عنه الظما ولا يعود اليه ابدا. نعم. كذلك من اعمال يوم القيامه واهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطره والجسد، القنطره والجسد المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمررهم عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور، ومنهم من يقطف فيلقى في جهنم.

0: ويعني الجهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط، ثم النجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم، هذا هو الصراط. نعم.
1: والصراط
0: حق يجوز الأرواح ويجوز عنه الفجار. نعم. ويشتهر
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير، الوساطة في الخير اللي هي الشفاعة، وقد تكون وساطة في غير في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل الشفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب، مات على الكفر على ملة عبد المطلب ولعبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يدخل. لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون.

0: في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار. وهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم.
1: فيما
0: دخل شعرهم من اهل التبايع فيقدرون بشفاعته بعدما اختلطوا وقالوا حكما وحينما. الخوارج والمعتزله ينفون هذه الشفاعه، الشفاعه هي للتبايع ينفونها، لانهم يحكمون على مرتكب الكبيره بالكفر فلا تنفعه الشفاعة عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
1: يقولون
0: بشفاعة بعدما اقتربوا وقالوا حقا وقلما فيدخلون الجنة بشفاعته، ومن ذلك تهدية المؤمنين والملائكة شفاعات.
1: في مثل هؤلاء هذه
0: الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى:
0: ولا يشفعون إلا لمن اتقى. الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة هذا الشرك أكبر، الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك عليه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون من القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم

0: يتبركون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم، فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا لمن ارتضى ومن خشيته مشركون.
0: الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الكافرين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مما يكون في يوم القيامة، الجنة والنار هما الداران الباقية. الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم. ويجب الإيمان بذلك، أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. وكذلك لا تفنيان ولا تزيدان أبدا. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبداً.

0: لكن فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما الى الابد، لا تفنيان ولا تجيدان، واهلهما مخلدون فيهما، اهل الجنه مخلدون في الجنه واهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: فالجنة والنار
0: مخلوقتان لأهل الأيام. فالجنة مأوى أوليائه،
1: والنار
0: عقاب لأعدائه. دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وجزاء على كفره. نعم.
1: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك. طلبوا من مالك ان يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريح، شوف يتمنون الموت، الموت امنيتهم والعياذ بالله. يقضي علينا ربك، فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويخبر المرء في قوة كف أمنه فيبدأ بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يكتب، هذا ملك الموت، لكن الموت الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ ينفع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الناس، انتهى البحث في الايمان باليوم الاخر وما يكون في اليوم الاخر من الاهوال العظيمه والمقاصد العظيمه، ومعرفة المسلم بذلك رحمة به لأجل أن يستعد ولا يفجعه الأمر وما جرى عن شيء. هذا من رحمة الله، يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده، من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد ونستعد لذلك، ولا يبقى لأحد الحج يقول أنا ما دريت.

0: إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: قال
0: الشيخ وفقكم الله، هل يقارن الله سبحانه وتعالى يأتيان بذاته وفي النزول ينزل بذاته أم لا؟ النزول ينزل بذاته سبحانه وتعالى، والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه، هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا، أما أنه يعني يحيى بذاته هالسؤال ما له داعي، هالسؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيى، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجوز يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعبدون؟
0: هذا في العروج الى الله جل وعلا، العروج الى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعون لها، وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى بـ1,000 سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع، حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا، في المنية أبدى التوقف، وقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: وفقكم
0: الله، كثيرا ما يقرؤون في كل بحث في القرآن الكريم لذكر الله الدرر، فما هي العلاقة بينهما؟ من استدلال يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله،
0: نحن
1: كما في هذا الحديث.
0: نعم، بعضهم يقول

0: عليه العذاب إلى يوم القيامة ما في شك. وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه، ما هم على سواء، ما هم على حد سواء. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغيير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد. فالكذب داء خطير والعياذ بالله، وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذه خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم ان يصابوا بهذه العقوبه والعياذ بالله، لانها تنتشر على الناس يأخذون بها ويعملون بها. نعم.
1: وبدأ الشيخ أصدقه الله، البركة في حق المسلم الذي يقدم الله عليه دخول النار عن كيفية استلامه لكتابه، أن تكت عن ذلك فنكتب.
0: قد يستلم كتابه بيمين، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها، وهو من اهل الايمان، وهو اخذ صحيفته بيمينه لكن مآله للكذب. من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله للكذب حتى ولو عزت النار. نعم.
1: وإذا
0: بالشيخ
1: الله هل
0: الدعاء
1: يقول
0: بأس أن تقول اللهم شفع لي النبي، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك المال الذنوب والسيئات تأمن على نفسك من دخول النار، أحد يأمن على نفسك. فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: قضية
0: الشيخ أخطأ من الله،
1: هل الحشر بالنار الذي
0: تنظر من قاعدته
1: هو
0: نفس الحشر المذكور أم غيره؟ تسوقهم، حشر يعني تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
1: قيل
0: الشيخ أنفقكم الله 50,000 سنة أيامها كأيامنا هذه. الله أعلم، ما قيل لنا هذا، مما تعودون 1,000 سنة مما تعودون، يدل على أنه من جنسي، لكن 50,000 سنة هذا ما قيل. نعم. ونحن قلنا لكم إن القاعدة هي لأننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قلنا لكم، وما لم يبين الدليل نسكت عنه مع الإيمان به. نعم.
1: الشيخ الله

0: وذهب الى المستشفى ان يقرا من الحديث الذي ذكرته سبعون الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وهم تداوي يدخل في باب الرقيه ام لا.
1: تداوي مباح، تداوي بالامور المباحه مباح، والرقيه الشرعيه مباحه، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الاسباب. ولكن هؤلاء السبعون لجأوا الى سبب اقوى من التداوي بالاعشاب او بالرقيه، الى سبب اقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب ايضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبه. نعم.
0: وفي الابتداء وفقه الله ان الجنه التي كان فيها ادم وعليه السلام هي جنه الخلد ام غيرها؟
1: خلاف بين العلماء، الله اعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى انها هي الجنه الخلد ومنهم من يرى انها جنه اخرى، الله اعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
0: وبين المسلمين وفقه الله من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اكثر الزاهدين لقول الله سبحانه كلا ان حساب الزجاج الذي في الحين حديث براءه بن عامر فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى هذا بيان ذلك وتوضيحه.
1: نعم، الجنه في اعلى عليين، الجنة هي أعلى عندي سقفها عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل السافلين تحت الأرض السامية سجين. نعم، على ورد فيها الأدلة. نعم.
0: وفقكم الله، يقول
1: الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم عن المطر وما توعدون عن الجنة في السماء. نعم.
0: وفقكم الله، يقول أحد الإخوة إن الجنة لا تفتح أبوابها إلا في أوقات معينة، فهل قوله هذا صحيح وذلك؟
1: هذا مثل ما ذكرنا يحتاج إلى دليل، نحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا بدليل صحيح، يعني متى تفتح ابواب الجنه ما ندري، الله اعلم. نعم.
0: قضيه الشيخ وفقكم الله، العماده ترسيم صحيح لاحداث يوم
1: بلا شك، حتى الترتيب الذي ذكره المصنف هذا مستوحى من الادله، اولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير الصحف، وثالثا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، اي على هذا الترتيب. نعم.
0: وبلا شك وفقكم الله، العلم معصية مهما كبر تكون أقوال من أجل بدعة مهما كبر، أم هناك تفصيل؟
1: لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، يعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة وقريبا ما يتندم ويغفر لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
0: وقال الشيخ وفقه الله هناك من يدعي الإيمان في عرف لأنه شهد ونطق بالشهادة ويقول إنه

0: هذا الكلام الباطل. فرعون والعياذ بالله ما تعرفه، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع. إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره. عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وإن جاءوا بدلا ما هو علشان انه مؤمن، علشان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فقر عيونهم بذلك. هذا يعني سبب إن جاء جثته يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقول أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود ويتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الورد المورود. نعم.
1: قول
0: الشيخ حفظكم
1: الله ما
0: حكم تسمية النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: بسيد الوجود؟ ما له اصل، ما له دليل. سيد بني ادم هذا هو الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فنقول هو سيدنا وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا مالك الوجود. السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وغير
0: الشيخ
1: وفقكم الله القبور التي مضى عليها أكثر من 100 سنة
0: ما دام معلوم انها قبور لا يجوز، ما دام معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم عليها بل خصان، لان فيها رفات الاموات خصان وتسوى لا يجوز استعمالها. وما ذكره بعض الفقهاء من أنها بعد 100 عام يعني أنها بعد 100 عام تؤخذ وتستعمل ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما يعللون هذا بأن أجسامهم تحللت، الله أعلم كل الأجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له حرمة فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا راجل من نفسي وأحتاج رجلا، أحدهما قال في القرآن قراءة كاذبة ولكنه مسلم بثيابه

0: والثاني رواه له ضعيف ولكنه لا يمحل الصراط فهذا قوله موفيا لدحية تقصرا في الثوب ثانيهما القتل
1: الذي لا يلحم في القرآن هذا حصل به المطلوب والمطلوب عدم اللازم في القرآن فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحم فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة أما الأول ما يكفي صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد هذا ما يكفي لأنه مظهره مظهر سيء يكون قدوة سيئة لغيره نعم فيقدم المتمسك والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب وأما التجويد هذا شيء جائز محسنات حصلت فلا بأس فلا بأس وإما حصلت ما هو أريد نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله ورد في الأذكار المذكورة في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لنا أعطيت ولا موقع لنا منحت ولا يسأل من جد من جد صار من فضيلتكم توضيح هذا السؤال
1: واضح على مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى هذا واضح ولا ينفع للجد عن الغنى المراد بالجد هنا الغنى لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى كما يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق أصحابه وحقوق زوجاته لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الشهادة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون يكون المسلم على بصيرة هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه

0: وعدم الغلو في الأشخاص، وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبيين وخير المرسلين.
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكائنة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث. إذا جرت آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة، كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. مخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بالكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنكي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان من القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول يبعث، نبي يبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بعث وإذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المطلوب وأن نثير هذا الأمر من أجل أن يتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعض الأفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفروض.

0: بل كلهم عليه الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: لا يدخلنا عبد حتى يؤمن
0: بذاته ويتذلل وجهه. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم.
1: ولا يقرأ
0: في الناس
1: حتى
0: يؤمن برسالته ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يقرأ
0: في الناس إلا هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود

0: فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم وأقدامه خير أقدام الأنبياء عليهم السلام.
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم لذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب،

الصحابي، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج لذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لابد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد، إنهم لم يزالوا بعد مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابي. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه

0: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان هذا في الأنصار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه هذه في الأنصار والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار ودل على فضل. وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون فأفضلهم على الإطلاق أفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الراشدون وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة خلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والله جل وعلا نص على السبق قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان هؤلاء لهم مزية على غيرهم من بقية الصحابة لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام وثانيا الجهاد والهجرة وثالثا أن منهم من خصوا النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: فأخبرهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نوال ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
0: أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان وابو بكر كنيته اشتهر بها وهو من اسبق السابقين الى الاسلام ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وفي الغار يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر

0: إذ هما في الغار، غار ثور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
1: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
1: نتبقى من الناس في
2: ذكر رحمة

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

مت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء

وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة بظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة، لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، في مسألة الدجال أو في

قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا، في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال، مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة: الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي: الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه. ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله: أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال: وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبرية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانياً،

من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أممهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى، وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أو ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من 4، ومنها: ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال.
انتهى كلامه رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وكالعهد معكم نبدأ هذه المدارسة مع كتاب الله عز وجل كما هو العهد، التعليق على قصار السور. وسنقف اليوم إن شاء الله على سورة الكوثر وكذلك سورة الكافرون. نعم.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، فتح الله عليك. هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، وعدد آياتها 3 آيات. وأما مناسبة هذه السورة لما قبلها، ما هي السورة التي قبلها؟ الماعون. وصف الله عز وجل الكفار، ووصف الله المنافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء في الآخرة ب4 صفات: بالبخل في قوله يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، وترك الصلاة في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، والرياء والمراءة في الصلاة في قوله الذين هم يراءون، ومنع الخير والزكاة في قوله ويمنعون الماعون. هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في السورة الماضية للكفار والمنافقين. وذكر الله عز وجل في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات التي ذكرها الله عز وجل هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله إن أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير الدائم. فأعطي أنت يا محمد الخير ولا تبخل، وأمر بالمواظبة على الصلاة، فصلي أي دم على الصلاة في مقابلة ترك الصلاة عند المنافقين، وأمره بالإخلاص في الصلاة في قوله فصلي لربك أي لرضا ربك لا لمراءة الناس والرياء في مقابلة المراءة في السورة الماضية، وأمر التصدق بلحم الأضاحي على الفقراء في مقابلة منع الماعون. فهذه المناسبة، مناسبة هذه السورة سورة الكوثر بسورة الماعون، ومن قرأ في سورة الماعون بتدبر ثم قرأ في سورة الكوثر بتدبر يرى ذلك. ولهذا أمرنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر، وأن نفهم المعاني وما المقصود منها. المحور الثالث في الكلام على هذه السورة أغراض السورة ومقاصد هذه السورة. اشتملت السورة سورة الكوثر على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل أمره أن يشكر على ذلك بالإقبال على العبادة كالصلاة والهدي. فهذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل عليك أن تقابله

أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، من قومه، منبتر من قومه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية وأهل السقاية، فقال أنتم خير منه. كعب يقول أنتم خير منه، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. أسماء هذه السورة، الاسم التوقيفي هي سورة الكوثر، الاسم التوقيفي سورة الكوثر، ودون في المصاحف وكتب التفسير، وعنون لها الترمذي في جامعه في كتاب التفسير. وأما الأسماء الاجتهادية، إنا أعطيناك الكوثر، سميت بسورة إنا أعطيناك الكوثر، وعرفت هذه التسمية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فعن عمرو بن ميمون قال لما طعن عمر رضي الله عنه وماج الناس، تقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ سورتين في القرآن، أي أما الناس بعد أن سقط عمر، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، سموها بهذا. وإذا جاء نصر الله والفتح، كما في السيوطي في الدر وعزاه لابن أبي شيبة. وعن ابن عباس أيضا هذا الاسم، قال نزلت سورة إنا أعطيناك الكوثر بمكة. وعن ابن الزبير وعائشة مثله كذلك. فإذا هذان الاسمان، سورة الكوثر وسورة إنا أعطيناك الكوثر. وأما التعليق على تفسير هذه السورة، فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له ماذا؟ الكوثر، الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض، طوله شهر وعرضه شهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله لي ولكم وللمسلمين ولآبائنا وأمهاتنا أن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن إن أعطيناك الكوثر، أي من الخيرات التي يعطيها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، كما عند البخاري. فهذه من الخيرات الكثيرة التي يعطيها أو أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الطبري رحمه الله وأولى هذه الأقوال، ذكر أقوالا في تفسيرها، ثم قال وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال أن الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، هو اسم النهر.

الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال: وإنما قلنا ذلك، أولى الأقوال في ذلك، قال: لتتابع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك له. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. لما ذكر الله عز وجل منته على نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بشكرها، فقال: فصل لربك وانحر، وخص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. شكر الله على هذه النعمة العظيمة التي أعطاها الله عز وجل له، أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، جميع الصلوات. هناك من قال أنها صلاة العيد لأن فيها نحر، عيد الأضحى، ولكن تدخل فيه جميع الصلوات، وتدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية شاملة لجميع الصلوات. فصل لربك، الصلوات المفروضة والنوافل، وصلوات العيد والجمعة، وانحر أي تقرب إليه بالنحر. هذه عبادة، من شكر الله عز وجل لك أيضا أن تنحر. والنحر يختص بأي حيوان؟ ها كيف الثلاثة؟ الإبل. النحر يختص بالإبل، والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر. قال أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بعير، ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها، كما مر معنا في كتاب الحج. إذن فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك اجعل هذا النحر خاصة والذبح عام لله عز وجل دون الأوثان. لماذا؟ شكرا لله على ما أعطاك من الكرامة والخير. والأمر في هذه الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وللأمة عامة، وللأمة عامة. فعلينا أن نخلص لله في صلاتنا، وأن يكون ذبحنا ونحرنا خالصا لله عز وجل، كما أمر الله بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أحبة على المرء، أن الله يمتن عليك بالنعم ليلا ونهارا، فاشكر الله عز وجل عليها. اشكر الله عز وجل على النعم التي أنعمها عليك، تشكر باللسان، وتشكر بالقلب، وتشكر بالقول، وتشكر بالفعل، فكل هذا شكر للنعم التي أنعمها الله عز وجل. وبعض الناس قد أنعم الله عز وجل عليه نعما كثيرا، لكنه لا يذكرها، لا يريد إلا المال، لا يريد إلا المال. إن جاء المال إذن أنعم الله عليه، إن لم يأتيه المال فكأنه لم ينعم الله عز وجل عليه بشيء. الصحة، وكذلك قوة الجوارح، الدين، الإسلام، السنة، هذه نعمة. والله لأن تعيش فقيرا إلى أن تموت وأنت على السنة خير لك من أن تكون غنيا وأنت لست على السنة. ومن أعظم هذه النعم التي حرم منها أمة، ليس أفرادا، أمم حرم منها، مجالس العلم. مجالس العلم والله نعمة عظيمة،

أنعمها الله عز وجل لخواص المسلمين. أن تحضر مجلسا من مجالس العلم والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. هذه نعمة أن الله اختصك أنت أن تحضر، وقد يكون عندك أعمال وعندك أشغال على مدار اليوم، وقد يكون هذا في وقت راحتك تريد أن ترتاح، ومع ذلك تحضر. هذه نعمة ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. ثم قال الله عز وجل في هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يا محمد، إن الذي يبغضك والذي يذمك والذي يتنقص منك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المقطوع من كل خير، المقطوع من العمل، المقطوع من الذكر. وذلك لأن كفار قريش كانوا يقولون: محمد أبتر، لا خير فيه، لا بركة فيه ولا في اتباعه، أبتر. لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد أبتر، لا يولد له، ليس له ولد، ليس له ذكر، ولو ولد له فهو مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير. وإذا كان هذا في مبغضه، أيضا في مبغض شرعه، فكل من أبغض شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر، فهو أبتر. أو كل من أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام، فإنه كافر لا شك، خارج عن الدين، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا هو التعليق اليسير المختصر على هذه السورة، سورة الكوثر. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ الآن سورة الكافرون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا المجلس أيضا من مجالس التعليق على بعض سور القرآن، وسيكون التعليق مختصرا أيضا على سورة الكافرون.

0: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: فتح الله عليك. هذه السورة أيضا سورة مكية، سورة مكية أي نزلت بمكة، وعدد آياتها 6 آيات. وأما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الكوثر، واستمعنا قبل قليل أن في سورة الكوثر الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل، الأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وفي هذه السورة سورة التوحيد وسورة البراءة من الشرك، تصريح باستقلال عبادته عن عبادة الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا ربه، ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان والأصنام، وبالغ في ذلك فكرره وأكده، وانتهى إلى أن له دينه ولهم دينهم. وأما أغراض السورة ومقاصد هذه السورة

فهذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، وضعت الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فقد دعا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة. يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت الصورة تقطع أطماع الكفار وتفض النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. وأما العنصر الثالث والمحور الثالث، أسماء السورة. أما أسماؤها التوقيفية، سورة الكافرون، سورة الكافرون. عرفت تسمية هذه السورة في المصاحف وفي معظم التفاسير بسورة الكافرون، بإضافة سورة إلى الكافرون، وهو على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. ويقال لها سورة الكافرين، ويقال لها سورة الكافرين كما عنون لها النسفي والسعدي في تفسيرهما، على أن المراد سورة ذكر الكافرين أو نداء الكافرين كما قال السخاوي. الاسم الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. الاسم الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. وسميت السورة بهذا الاسم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما عند مسلم. ومن أسمائها الاجتهادية سورة المقشقشة. من أسمائها الاجتهادية سورة المقشقشة. والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون والإخلاص، أي المبرئتان من النفاق والشرك، تبرئ صاحبهما من النفاق والشرك. سميت هذه السورة بسورة المقشقشة، أو سماها زرار بن أوفى كما أخرج عنه ابن أبي حاتم، قال كانت هذه السورة تسمى المقشقشة، تسمى المقشقشة. وذكرها الزمخشري في تفسيره اسما للسورة، ووردت عن بعض المفسرين كابن الجوزي والرازي والألوسي، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها أيضا سورة الإخلاص، سماها الرازي والألوسي، وكذلك سورة العبادة، وكذلك سورة المنابذة وسورة الدين. كل هذه أسماء اجتهادية أحببت أن أذكرها للفائدة. من فضائل هذه السورة، من فضائل هذه السورة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن كما في صحيح الجامع. تعدل ربع القرآن أي تماثل في أجر تلاوتها، قيل لأن في السورة البراءة من الشرك وأهله، وهي لذلك تماثل الربع. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان هما.

تقرأهما أو تقرؤونهما في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي النافلة التي تكون قبل صلاة الفجر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بها في الركعة الأولى من ركعتي الفجر فامتدحه، كما في صحيح ابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى أنقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه، كما عند ابن حبان وحسنه كذلك وصححه أيضا. يستحب قراءتها أيضا، هذا كله من فضائل هذه السورة، يستحب قراءتها عند النوم، يستحب قراءة هذه السورة عند النوم، وهي براءة من الشرك. عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، كما صححه الشيخ الألباني كما عند أبي داود. وهذه مما تركها الناس أو غفل عنها أو البعض لم يعلم بها، فينبغي للمرء أن يقرأها أيضا ويجعلها من أذكار النوم أو قبل النوم. هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، قال أهل العلم هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف. لماذا؟ لأن تضمنت الإخلاص لله عز وجل والثناء على الله عز وجل بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. وهذه سورة البراءة من عمل المشركين، وهي آمرة بالإخلاص في العبادة، فقال تعالى قل يا أيها الكافرون، وهذا ذكره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان المشركون من قومه عرضوا عليه كما مر معنا أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، فأنزل الله الجواب قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة يا أيها الكافرون، وهذا شامل لكل كافر، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما يعبد هؤلاء ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا أنا عابد فيما سيأتي فيما في المستقبل، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم أي فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن. وإنما قيل ذلك قال أهل العلم لأن الخطاب من الله عز وجل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين، وقد علم أنهم لا يؤمنون أبدا، وسبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، فكافى أولئك قتل بعضهم في معركة بدر، قتلوا وهم على الكفر. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين، فقال لكم دينكم ولي

الدين لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. لكم دينكم فلا تتركونه أبدا، لأنه قد ختم وختم على قلوبكم به. وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، قال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين أن هذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب وعلى القول الراجح أو من غيرهم. والصحيح قال ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية، ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية، ونحن نعبد الله وهم يعبدون ما يعبدون. فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، ولا نعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. وإلى هنا ننتهي ما نقل وما تيسر من الكلام على هذه السورة من كلام أهل العلم. فأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ووالديهم ومشايخهم أجمعين.
0: آمين.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم.

0: أما من ذنبه.
1: نعم، في هذا الباب، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، الإمام البخاري يدلل به على أن صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر أيضا كل ذلك من الإيمان، كل ذلك من الإيمان، فهو من خصال الإيمان. ما زلنا في هذا الباب. وكما ذكر أهل العلم أن ومن شرح هذا الكتاب أن الإمام البخاري قد أطال في كتاب الإيمان ليرد على المرجئة، وضمنا يرد أيضا على بعض الجماعات كالخوارج وغيرهم. فكما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت والنفاق يتفاوت، كذلك الإيمان يتفاوت. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث وهذا الأثر مر معنا، فيه خصال كثيرة، فيه خصال الإيمان، له فيه خصال. قال 60 شعبة أو 70 شعبة، أي أكثر الطاعات من الإيمان، وكل عمل صالح لا شك أنه يدخل في الإيمان. فمن الناس من يستكملها وهم قلة، فمنهم من يستكمل الإيمان وهم قلة، ومنهم من يأخذ بعضها، ومنهم من يتوسط، فإنما الناس يتفاوتون، كما قال كما تقوله، أو ليسوا سواء في الإيمان، فبعضهم أقوى إيمانا من البعض الآخر. إذن هذا أتى به الإمام البخاري يدل على أنه أيضا الإيمان له شعب وله خصال. وأما الحديث فقد شرح كثيرا. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص.
1: أيضا هو في آخر الحديث إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، اعتقاد. الإيمان الاحتساب هذا اعتقاد، والاعتقاد من أعمال إيش؟ القلب، وهو يدخل في ماذا؟ في الإيمان، ولا ما يدخل في أعمال الإيمان؟ في أعمال وخصال الإيمان. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص. قال: حدثنا عبد الواحد. قال: حدثنا عمارة. قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أختل في سبيل الله ثم أحيا ثم أختل ثم أحيا ثم أختل.
1: نعم، أيضا أتى بباب الجهاد من الإيمان، الجهاد من الإيمان، لأن الجهاد عمل طاعة ولا ليس بعمل؟ عمل، خصال. قد يقول المؤلف، قد يقول بعض الناس: طيب هذه كلها أعمال من الإيمان، لما أتى بكذا وكذا وكذا؟ الإمام البخاري يريدها حسب الأدلة، يريد أن يورد لك كل عمل بدليله. الإمام البخاري أراد أن يأتي، قد يجعل لك دليلا عاما على جميع الأعمال، لكن أراد لك أن يأتي في كل باب لكل عمل بماذا؟ بدليله، كل شيء باسمه، لكل الطاعات والعبادات من الإيمان، يبين لك أن كل الطاعات وأكثرها الذي أتى بها أنها داخلة في ماذا؟ في الإيمان، ومنها ماذا؟ الجهاد. والجهاد هنا جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله، المقصود به جهاد الكفار.

0: الذي هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، والجهاد الشرعي هذا لا يقوم إلا على راية الإسلام، ويكون تحت راية ولي أمر المسلمين. هذا هو الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين، الذي يقيم الجهاد من هو؟ الذي يقيم الجهاد هو ولي أمر المسلمين، هذا من صلاحيته، وليس كل واحد يأخذ سلاحه ويخرج كما فعل الجماعات المنحرفة، وأوردوا الشعوب إلى المهالك، وأوردوا أهل الإسلام إلى المهالك المعارف. فهذا يقتل الذمي، وهذا يقتل المعاهد، وهذا يقتل المستأمن، وهذا يقتل المسلم، وهذا يخرج على حاكمه يريد أن يقتله ويأخذ الحكم. كل هؤلاء ليس، حتى لو سموا نفسهم جهادا فهو ليس ماذا؟ ليس بجهاد، ليس بجهاد. ومن فضل الجهاد السني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى كما في الحديث أن يقتل في سبيل الله مرات عديدة، يقتل عدة مرات. لماذا؟ لما للشهيد من الأجر العظيم، يريد أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. ولولا أن مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وقضايا المسلمين ما تخلف عن سرية، وما قاد السرايا إلا والجيوش إلا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. الجهاد يا أحبة ليس قتل وسفك الدماء، الجهاد ليس هو التخريب، الجهاد ليس هو قتل ما حرم الله من النفس المعصومة، الجهاد ليس قتل المستأمن أو الذمي أو المعاهد. فهذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء يفجرون، هؤلاء تعدوا حتى المعاهد، هؤلاء فجروا المسلمين، بل البعض منهم فجر في بيت من بيوت الله عز وجل. سبحان الله، دخل على الناس تصلي يذكرون الله عز وجل وهو يقول الله أكبر ويفجرهم. سبحان الله، وماذا يريد؟ قال يريد الجنة. لا إله إلا الله. انظروا يا أحبة خطورة الانحراف في العقيدة، انظروا خطورة الانحراف في العقيدة. هذا يقتل المسلمين في مسجد يفجر كما فعل في الخميس هنا في المملكة، والذي يفجر رجال الأمن الذين يحرسون البلد، وذاك يقتل أمه، وذاك يقتل ولد عمه وهو يترجى، لما نشر مقطعا يصور وهو يترجاه وقتله. سبحان الله، انظروا كيف الانحراف في العقيدة، حتى نعرف أننا في نعمة من نعم الله أن وفقنا الله عز وجل للزوم ماذا؟ للزوم السنة. إذن فينبغي معرفة هذه الأمور وتعلم العلم الشرعي في هذا الزمان، حتى لا يلتبس فيه الحق، لا يلتبس فيه الحق، ويدخل الناس في الفوضى على أنه جهاد، ويضر بالمسلمين أكثر ما ينفعهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: نعم، مر معنا باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهنا باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وذكرت لكم أن البخاري رحمه الله أراد أن يدلل كل عمل لوحده بدليل، أراد أن يدلل لك بكل طاعة لوحدها في باب، ويذكر لك الدليل عليها وأنها من ماذا؟ وأنها من داخلة في الإيمان. والقيام هو عمل، عمل صالح، وكل عمل صالح يدخل في ماذا؟ يدخل في الإيمان، ومثله الذي بعده. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال

0: أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: نعم، وهذا أيضا الصوم بالاحتساب والاعتقاد والتصديق كله من الإيمان، وهذا يجتمع في رمضان، يعني من في شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه، ففيه فضائل عظيمة، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر، كل هذا يكون في فضائل هذا الشهر وهو من الإيمان، وزيادة الطاعات من الإيمان. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري قال عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وخالبوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
1: نعم، وفي هذا الباب باب الدين يسر، تغيرت الآن الأبواب. أولا كانت فيه ماذا؟ أعمال، يبين لك الأعمال، وهنا باب الدين يسر. إذن الإمام البخاري ذكر لك في الأبواب السابقة الأعمال التي هي من الإيمان، الأعمال التي هي من خصال الإيمان، ثم أعقبها لك بهذا الباب. ركز، انتبه، ما هو السبب؟ ركز لك أو بين لك هذا الباب الدين يسر، ما هو المناسبة؟ لئلا يظن أحد أو من يقرأ هذه الأبواب أني لازم علي أن آتي بهذه الأعمال كلها. انظر فقه الإمام البخاري وعلم الإمام البخاري، أعطاك أبواب في الأعمال ثم قال لك الدين يسر، حتى لا تقول إذن إذا أردت أن أكون مؤمنا صادقا علي أن أفعل هذه الأفعال كلها. لا، قال لك الدين ماذا؟ يسر، يأتي بما تيسر لك، أن تعبد الله بما تستطيع، ويأتي منها بما تيسر، وألا تشدد على نفسك، وألا تشدد على نفسك. ولعل هذه الحكمة من ذكر هذا الأبواب بعد هذه الأبواب السابقة. ثم ذكر أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، المراد به الأديان التي شرعها الله للأمم كالتوراة والإنجيل وأديان الأمم السابقة، وديننا أيضا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أديان وأهلها كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت ووحدت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ملة أبينا، ملة أبينا إبراهيم. فإذن هذا هو الشاهد من ذكر هذا الباب، أن الدين يسر، والشرع الذي شرعه الله عز وجل ليس فيه عسر ولا مشقة. انظروا إلى الصلوات، إنما هي خمس في اليوم والليلة. انظر إلى الزكاة، إنما هو ربع عشر المال، ربع العشر يؤخذ من مالك وليس فيه مشقة. صيام شهر في السنة، يعني 11 سنة أنت ماذا؟ تأكل ما لذ وطاب، 11 شهرا، وشهرا واحدا فقط تصوم لله عز وجل، هذا الواجب. والحج مرة في كم؟ في العمر وجب عليك مرة واحدة إن استطعت إليه سبيلا، والعمرة كذلك. ثم جعل العمرة والحج على

0: من استطاع على المتيسر المستطيع. إذن انظروا الدين يسر ولا ما هو يسر؟ الدين يسر. فهذا المراد به من تبويب البخاري رحمه الله في هذه التبويبات ونقف عليها. والدرس القادم باب الصلاة من الإيمان إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم. ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: هذا مجلس من مجالس التعليق على الأدب المفرد وباب الجار الصالح. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني.
0: نعم. في هذا الحديث يبوب البخاري رحمه الله عن الجيران، ومر معنا عددهم وكم جار وكذا، مر معنا. فالجار الصالح نعمة، الجار الصالح نعمة، فإنه يحسن إليك وتحسن إليه ولا تؤذيه ولا يؤذيك، وتذهب وأنت مطمئن وتبيت وأنت مطمئن. هذه نعمة عظيمة. وهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أكرمه الله بثلاث خصال في حياته فقد تمت عليه النعمة، وعليه السلام نعمة كبرى. أولا قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. المسكن الواسع، الإنسان إذا استطاع أن يكون له دار واسعة تتسع له ولضيوفه ولقرابته فهذا طيب، فهذا طيب. والجار الصالح فهو يرتاح معه كما مر معنا، يكف عنه الأذى ولا يأتيه إلا بالخير كما سيأتي معنا كثير كثيرا. قال: والمركب الهني، أي السريع والمريح، المركب السريع والمريح، فإن ذلك من سعادته، ويكون عونا لك على قضاء حاجتك في الدنيا والآخرة. فهذه الثلاثة إن وفقك الله لها فأنت في خير. نعم.
2: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب الجار السوء. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول.
0: إذن هذا الحديث أيضا فيه دليل على شؤم جار السوء ومدى ضرره لجيرانه. معروف يا أحبة، الجار إما أن يكون خير وإما أن يكون سوء، أن يكون جار سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء، تعوذ. من هو الجار السيء الذي يؤذي الجار إما بلسانه أو بيده؟ ومن شدة خطر الجار استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. في دار المقام المراد بدار الإقامة الاستيطان في المدينة أو في القرية أو في الحي المجتمع المتحضر. نقول لماذا؟ لأن الجار في المدينة لا ينقل، يعني أنت اشتريت بيت وهو اشترى بيت، فكلاكما جيران الآن، فإذا أنت لن ترحل وهو لن يرحل. فإن جار الدنيا يتحول، أما جار البادية فإنهم يتحولون، يذهبون وراء المرعى وراء الأمطار، يوما عندك سنة عندك وسنة عند غيرك. أما الجار في المدينة هذا هو، إما أن يكون لك وإما أن يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وقال أربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فهذا هو، نسأل الله السلامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، يعني جاره جار إيش؟ سوء. جاء رجل يشكو جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. فذهب وعاد مرة مرتين وثلاثا يشكو من هذا الجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق، اخرج، نسميه أساسة احنا الآن، اخرجه في الطريق في الشارع أمام البيت. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه لما تضع متاعك في الطريق، فيخبرهم أن السبب إيش؟ جار السوء. فجعلوا الناس يلعنونه، يدعون عليه، فعل الله به، فعل الله به، فعل كذا وكذا وكذا، فيدعون عليه. فلما سمع الجار أو بعد ذلك، فجاء إليه جاره هذا فقال له ارجع متاعك إلى بيتك ولن تجد شيئا مني تكرهه، كما عند أبي داود في صحيح الشيخ الألباني. فانظر يا أحبة، هذا هو. ولهذا تجد حتى في زماننا، وقد رأينا ورأيتم أنتم في بعض البيوت وبعض العمائر والفلل والشقق، يجد لوحة للبيع مكتوب بيت للبيع بسبب أذية الجار، بسبب أذية الجار. ولأن الجار ما الجار في المدينة وخاصة في البيوت المملوكة ما يصبر عليه إذا كان سيء، أما البيوت المستأجرة فإنك ماذا؟ تخرج. لكن البيت الذي لك ملكه لا تستطيع أن تخرج، فهذه مصيبة. ولهذا الإنسان لا يؤذي جاره لا برفع التلفاز ولا برفع المسجل هذا الأغاني، أي حتى لو بالقرآن ما تؤذي جارك، ما تؤذي جارك. ولهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
2: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل.

0: الرجل جاره وأخاه وأباه.
1: وهذا بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بوقوع أمور ستقع في آخر الزمان، وهذا بشاعة جريمة القتل ظلما وعدوانا، وأشدها على القريب كما مر معنا في الدرس الماضي، ولا سيما قتل القريب والجار. وفيه دليل على أن الرحمة تنزع من القلوب، نسأل الله السلامة، في آخر الزمان، فتجد أن الناس كالوحوش كل يأكل بعضهم بعضا، لدرجة أنه يحدث حتى القتل لمين؟ للجار الذي وصل به جبريل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم توقع أنه ماذا؟ سيورثه. وهذا لا شك أنه قد وقع كثيرا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تجد الآن الجيران أولادا أو نساء أو رجالا بعضهم قد وصلوا إلى المضاربات إلى القتل، نسأل الله السلامة. ولعل نقف هنا في هذا، حتى الذي يريد أن ينصرف ينصرف قبل أذان العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين، واللفظ للبخاري، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا، اعلموا وتحققوا، انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده، والعزم على معاداته ومخالفته، وإظهار تكذيبه، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى.

حذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافارا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا.

كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح.

فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواطر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله. هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم

مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كفراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع، التقطيع عند مسلم. يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته

وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره، قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط

من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج، ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيرس من يهود أصبهان، ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم: في تاريخ أصبهان كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون، وبقيت لليهود منها قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود، وكما قال الإمام ابن كثير حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواسي رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها. مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة، أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد

ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإنا على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناول هاهنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.

ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته، ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه، ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول 10 آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه، لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن
قال يا أيها الناس، قال هذا المؤمن يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه. يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل، حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا، هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك. فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة.

لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى: تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال: قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم، فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا، من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتن.

يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مظان الشر الشيطان، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير، لعل أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك، ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين

واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا: عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال، شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة ومنها

هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين، انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنب.

طافية، يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه، خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك، كما قال ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد، أو يبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية، أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث يعني الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا

أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا، مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب، ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال:

0: لاسيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: يا عين صاد ذكر

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: ولم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبعن

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف

رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضرم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة. إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم، لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب، ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجر،
الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة، وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع. إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر، إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم.

وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الحرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف، وإنما تضع عليها وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا، فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح، هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها، وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عي عين وتحته كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام، وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم، وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم، جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا، من الكلام كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها ب

أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما، والذي العلامة، دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع، هل هي أن أم لم؟ والصحيح أنها لم، لأن الحكم للأقرب، لم ولم ولم تفعلوا تفعلوا، لم هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب. وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذه حذف النون. لأهمية هذا الباب، وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو والتي لم

النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها التي هي مقدمة ابن آجر الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حرف؟ هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف من الأبواب التي تدخلها الأحكام العربية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال: ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك: والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر، قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم، قال: والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذهمال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان.

يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه كلها ما علامة إعرابها حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر، وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة، وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، بهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآية الرومية بدون شروح، وتستخلص كم معك من الأبواب، تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول

0: بأن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد، لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا مثل مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات، والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة، المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها، ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة، يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير، سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: طيب، حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها، والله تعالى
2: ذكر

الله حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

0: نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به، وهذه الأبواب

التي مضت سابق، وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء، لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام. فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء.

0: أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح قوله أو يدعو غيره، قال اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين، أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
0: نعم. ثم تفرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم والله

0: هو السميع العليم. وكقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
1: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرع،
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات.

0: ذكرهم وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه ضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرمه. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات ذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرف في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس، فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا

0: من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين، نعم نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة، لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة، هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي، فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب، نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم وحنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك، ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم

يكشفوا المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان، تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله.

0: وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستمجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار.
1: نعم هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله المسمى اسمه صنع الله الحلبي في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادت بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقضه ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هنا، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك عن الحنفي الحنبلي الحلبي، قال: الفصل الأول، هكذا عنوان، قال: الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وقوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. أما ذكر آيات الموت وحديث مسلم: إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال: كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، قال: لا قصد لهم فيه ولا تحدي. والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، بفروق ضعيفة، مثل قولهم: الكرامة يخفى

فيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها. قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء بن الحضرمي، أقول العلاء بن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال: كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام: كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال، أعني شيخ الإسلام، لازلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة. ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال: ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم، هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن، نعم، ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى

0: راهب يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام وضح هذا. إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم. طيب قوله يعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة نعم وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات. راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب مهم نقل نقولات مهمة هناك نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة. أما أن تذكر قولا لا برهان له لا خطام له ولا زمام إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب قوله والخطاب خرج هذا من كلام الشارح نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها

0: طائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله

0: شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه متفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر. فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العالم.

0: بالقائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه
1: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال
1: نعم ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر. استجابة نفع أو دفع ضر هذه الآية المباركة أو الآيات أو الآيتين المباركتين من آية من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة. هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون بذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، وضح؟ نعم.
0: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء، وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب.
1: طيب نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريب

0: أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح هذا؟ وهو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك أو مضطر إلى ذلك؟
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

0: لم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

الزكاة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب

تفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله.

ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليه. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقى.

وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل.

بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها.

والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة ببعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء

0: حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يلهب عقيدتنا ويلهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم، ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلشاد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 19.
2: هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. قال رحمه الله: قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الآية. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله: وقلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك، ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال: وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث، يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة، تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة، ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من

اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس قال: وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم، وهو حديث ضعيف، وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو الطبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله، تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا الألباني رحمة الله عليه، وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال: وفي الصحيح، في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والخرائطي في اعتلال القلوب، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات الكبير، والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري. انتهى كلامه. وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري، وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك: قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله: لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي. انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء. تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال: قلت لكنه، أي المري، لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ، وقال: صالح متروك. وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. أقول: صالح هذا

وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن. ومن كان حاله كذلك لا يقال لا يقال لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك حديث ضعيف كذلك فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا أخرجه الإمام أحمد وغيره إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. فلا يتقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا بل واهن بل واهن لا يقوي هذا ذاك ولا يصح القول بالتحسين هاهنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف فقد ايش؟ جازف. إذن قول الشارح هاهنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس ايش؟ ليس كذلك لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال وفي آخر يعني في حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح تفرد يعني به. وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب لين الحديث. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير إسناده لا بأس به وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد لا يصح منه ماذا؟ التفرد. ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة وهو حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد.

والعقيلي في الضعفاء، والبزار في المسند، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الأوسط والدعاء، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات الكبير، والقضاعي في مسند الشهاب، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي: حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران. وفي فضل الدعاء أحاديث أو أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت: عمران ابن دوار، عمران ابن دوار القطان. قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد: سألت يحيى أي ابن معين، يحيى ابن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال: أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال: ليس بذاك، وضعفه. ومرة قال: أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال: كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري وكذلك النسائي وغيرهم. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه لكن حفظه مدخول، حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد، أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره. قال: رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب، كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد ابن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم: صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل، وهو صدوق في الكوفيين. انتهى. وأقره الذهبي، أقره الذهبي في تلخيص المستدرك، لكن أعله في الميزان، أعله فين؟ في ميزان الاعتدال، أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع: فيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن أبي يزيد، وهو متروك على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل

0: نقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير، إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه موضوع، ثم ذكر من خرج الحديث وتعقب الحاكم: هذا خطأ فاحش لأمرين. خطأ ممن؟ من الحاكم، فاحش لأمرين: الأول أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في الميزان بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب، والآخر أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قاله الحاكم، إنما هو محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور في الحديث المتقدم. ويدل على هذا أمور: أولا أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره، وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته، فإيراد السيوطي الحديث في الجامع خطأ. ثانيا أن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد، فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد، تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد، وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني، وكلامه وحكمه صحيح، فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث: سلوا الله كل شيء حتى الشسعة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا، وهذا إسناد جيد، إسناد جيد بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير، والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني، كلام العلامة الألباني رحمه الله فيه حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363 حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم، تفضل.
1: قال الشارح رحمه الله:
0: لما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة، أنه ذكر قال: وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، والأمر كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر وتضمن أحدهما للآخر. نعم. فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة.

0: وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
1: سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب، ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
0: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه، أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا.
1: يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيق أو حقيقة. نعم.
0: وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط
1: يعني أخرى. نعم.
0: فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
1: داع
0: من
1: وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
0: انتهى من البدائع ملخصا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
1: عندي تتم ما أدري عندك غير موجودة في نسختك: ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
0: قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
1: على ما جحدوه
0: على ما جحدوه
1: بما أقروا به على ما جحدوه

0: ما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون،
1: ما تذكرون
0: قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: أإله مع الله، يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم. تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه. أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو، فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال: ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء، لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين، احتج على المشركين. هذا منهج قرآني، هذا منهج شرعي، مع أنهم مشركون، صحيح مشركون، ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا به على ما جحدوه، على ما جحدوه. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده، هذا دليل بين على تناقضه.

0: على ماذا؟ على تناقضه، وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك سبحانك، ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. قال الشارح: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاث.
0: اللخمي بالتسكين.
1: اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت: هو عبد الله بن أبي، كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله:
0: نعم. ثم ذكر، وهو آخر دليل في الباب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين إلى آخر الحديث، ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني، ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات، في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني، ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له، فقال، أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري، عن سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني، قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير، قال: إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد، أي يقصد الإمام أحمد، عن علي، اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني، قال: إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة، كما سيأتي في المبهمات عنه. انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد

ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد ثم قال لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة، والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال وهو في الأدب في باب القيام، انتهى. أقول بارك الله فيكم، هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حدث عنه، أي عن الذهبي آسف عن ابن لهيعة، قال حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا، إلى التصحيح يعني، عرفتم؟ وقال الحافظ ابن حجر خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أعدل، انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية، جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده، حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة، هذا يرويه سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير، وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة، صدوق في حفظه، واضح. لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط، واضح. فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا نستغيث، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية

موسى ابن داود الضبي أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ، فهذا لفظ من؟ أحمد. هذا لفظ من؟ أحمد. تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: كان يقال له ياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء، ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة. انتهى. أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه، والذي قال فيه ياقوتة العلماء، الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه، قال له أو قال فيه: أنت ياقوتة العلماء، أو نحو هذه العبارة. وكان يقول له أيضا: أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي، رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع، رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب، وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ: رحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية، لكنه لم يسندها. وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم. ها نعم، أقول ذكر هذه الرواية، رواية ابن أبي حاتم، الإمام ابن كثير في التفسير وساقها. قال: وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن زيد بن الحباب، فساق الإسناد والمتن مطولا. ثم قال: أعني الإمام ابن كثير، هذا الحديث غريب جدا. انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة، واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف، حصل فيه على ابن لهيعة، سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر، وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن؟ وعبادة، وبلفظ آخر، واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير كما قلنا، قال الحديث غريب إيش؟ جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه، قال: الرجل مجهول.

الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو، فيبدو أنه أي موسى الضبي، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة، فالحديث على هذا ضعيف. فالحديث على هذا إيش؟ ضعيف. وضح الخلاصة، هذا الحديث لا يصح إسناده، لا يصح إيش؟ إسناده. وكأني ببعض الناس يقولون كيف في كتاب التوحيد ممكن يكون حديث ضعيف؟ لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟ هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جدلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف. بارك الله فيك، ما فيما يمنع، ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش؟ صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش؟ صحيحا. وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش؟ المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى، بماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل عليه الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش؟ صحيح. وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال وقال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال، ينقل كلام البكري، يريد بالكافر الضال البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم

0: صحة الحديث له الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أن يقال ما قال هذا كذاب ضال يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له، هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره يعني مع مجموعة أدلة ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك يعني في هذا الذكر عموما لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى إيش؟ صحيح، لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. وضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث هاهنا. فهمتم؟ نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
0: نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال لأنه كان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين. قوله لا يستغاث بي جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه إيش؟ لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من؟ إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله، أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه. وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر، لكن هن ثمة مانع من ذلك. قال: وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثم مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام: وحقيقة قوله لا يستغاث بي، وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ وثمة معنى آخر: ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فثمة مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه. فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث بي كما مر. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم، فإذا كان
1: هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
0: أن يستغاث به بعد وفاته
1: ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله.
0: ويطلب منه
1: أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
0: وغيرهم
1: من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
0: نعم.

فبين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي، وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين، قال: يجب، وبما أنه من أهل العلم، يقصد من؟ البصيري هذا أو البصيري الصنهاجي، بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة و فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك، أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول: نلتمس المعاذير ونعذره. وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة، ومن كان على الشاكلة. ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها، وهكذا بارك الله فيكم. ثم يقال: أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا، وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار، وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس في بعض هذه البلاد المباركة، والحمد لله بلاد التوحيد والسنة، يفعل ذلك المرضى والذين أصيبوا بهذا الداء وبهذه الخرافات يفعلون ذلك خفية، يفعلون ذلك. لا نعني أنه لا يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعله، لكن ماذا؟ خفية، على أنها دعوة ووليمة وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض البلدان الأخرى حفل رسمي يقام وإجازة رسمية هكذا، ويفتتح عيد المولد ولا حفلة المولد ولا ماذا يسمون، يفتتحون ذلك على أعلى المستويات، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله من أسس هذه البلاد على التوحيد والسنة خير الجزاء، وبارك الله في عقبه، وحفظ الله خادم الحرمين سيفا مصلة على أهل الأهواء والبدع والانحلال والتغريبيين

الذين يضمرون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الشر في هذه البلاد حكومة وولاة وشعبا. بارك الله فيكم، يمكرون ويمكرون ويتآمرون. نسأل الله أن لا يبلغ لا هؤلاء ولا هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. فالمقصد أن هذه الأبيات ينطق بها ويتلفظ بها، وفيها الاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب نعم طلب الغوث منه، حتى قال بعضهم: سيدي أبا البتول أغذني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك يعني إلى قبر شريف، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ماذا هذا؟ إن لم يكن هذا شرك، ما هو الشرك أجل؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ سيدي أبا البتول أغفني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، ماذا أبقى هؤلاء لله؟ ثم يدعون إذا أنك لم تحيي المولد أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة بئس المحبة، هذه محبة شركية ليست محبة شرعية. وضح بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله: كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء إلى آخره من الاستعانة من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في آيات كثيرة يقصد رحمه الله. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، لأنه يأتي هذا ويقرر هذا الضلال كما قلنا، أشياخ بعمائم وجبة ويجلس في وسط الحلقة، وقد يكون تخرج من الذي هر تخرج من هنالك، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ نعم هذا جائز وهذا سائغ، ولا يقول بخلاف هذا إلا الوهابية، ويضربون على هذا الوتر، وكأن هؤلاء الذين يسمونهم بالوهابية قرروا بخلاف ما نطقت به آيات الكتاب المحكمة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وما جرى عليه الصحابة الكرام. هل قرر الإمام المجدد وتلامذته وأحفاده ومشايخ السنة خلاف ما دلت عليه نصوص الوحيين وما جرى عليه سلف الأمة الصالح؟ والله لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد محكم ينقض ما هم عليه وما يقررونه، أعني أئمة الإسلام وشيوخ السنة. وضح هذا بارك الله فيكم. فيأتي أمثال هؤلاء ويمشون للبلدان شرقا وغربا يقررون هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الكفر للناس على أنه دين. فأنت تمشي إلى بعض البلدان تجد الناس حول الأضرحة وحول القبور وحولها يستغيثون ويدعون ويطلبون والمدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان ويا علان، صحيح موجود، ويقدمون القرابين والقربات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

العظيم من شيوخ الضلالة والشرك هؤلاء. قال: فاعتقدوا الشرك بالله دينا، لأن هذا مسخ وانحراف عن ملة التوحيد، فقلبوا الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا. قال: والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، أي تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوهم وصاروا ينادون بالشذاذ والغلاة ونحو ذلك، المتنطعون، الوهابيون، الجاميون، المدخليون، إلى غير ذلك. قل ما شئت من مثل هذه الترهات. هل هذا الذي يفعلون يغير من الحقيقة شيئا؟ لا يغير. فالحق يبقى حقا والباطل يبقى ماذا؟ باطلا. والله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاستئناف بعد العودة، بعد انتهاء الاختبارات وغير ذلك، نعلن إن شاء الله. إياه. هذا يعني بعضهم يسأل، وقد جاء سؤال أيضا قبل يومين كذلك، أنه جرى في على ألسنة بعض الناس استخدام مثل هذا اللفظ: أنا أستغيث بك، أنا أستغيث بك، أنا كذا أفعل، أنا كذا أفعل. هذه اللفظة بارك الله فيكم قد بينا لكم أقسام وأنواع الاستغاثة، منها التعبدي، ومنها الجائز، ومنها ما لا يجوز أو الشركي ونحو ذلك، واضح؟ واستخدام الإنسان لهذه اللفظة دائما ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فإذا أردت أن تستغيث به في أمر مما هو سائغ وجائز لا حرج في الاستخدام، أما في أمور أخرى فاحتاط لنفسك ولا تقع في مثل هذه الألفاظ، لأنه يخشى عليك أن تنزلق من الجائز إلى الممنوع، إلى الممنوع. ولو كان قد جرى على ألسنة الناس أو على بعض الناس من من كبر سنه ونحو ذلك، يعدل ويصوب ويقوم ويقوم ويتعاهد الإنسان نفسه. هذا يسأل عن جواب شيخ الإسلام في رده على البكري. أنا قلت لكم، قال شيخ الإسلام في رده على البكري المسمى بتلخيص الاستغاثة، رد الشيخ الإسلام على البكري. الرد على البكري كتاب مطبوع معروف. هذا سائل يقول: أنا طالب جديد، هل أحفظ تخاريج الحديث أم أحفظ الحكم على الحديث؟ لأنه يصعب علي تفريده. يصعب عليك هذا الذي ترى، هذا عمل لما أقول لك هو حديث ضعيف. الذي يعنيك كطالب جديد أن تعرف الحكم، يكفيك هذا. أما ما سوى ذلك مما نذكره من تعليلات من باب بيان علة الحكم، عندما أقول هو ضعيف قد كما أخذ، لما أقول هو ضعيف أو هو صحيح أو نحو ذلك، هذا قبل دون هذه اللفظة وقبلها ماذا مراحل حتى تصل إليها، فتتبين لك لماذا ضعفت ولماذا أعلت هذه الأحاديث. واضح؟ واضح. أنت لا يعني لست معنيا بهذا، لست معنيا بهذه التخاريج، ولكن هو ماذا؟ هو من باب بيان الحق وبيان الذي أعتقده فيما أدرسه لك. وكما قلت غير مرة، من يجلس للتدريس يجب عليه أولا أن يتقي الله جل وعلا فيما يدرس، ولا يخفو ما ليس له به علم، لأن هذا من الافتيات على الله، من الافتيات في الدين، وأن يقول على الله ما لا يعلم. فيجب

0: أن يتقي الله جل وعلا وأن يجعل هذا الأمر نصب عينيه وأن يتجرد من جميع العوارض هذه التي تلد من هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتقي الله جل وعلا في من يعلم. فهذا الذي جاءك وقطع الوقت واستقطعه للجلوس وللتعلم، وخاصة إذا ما جاءك من بلاد بعيدة وآفاق متباعدة وجلس إليك، فاتق الله واعطه الصحيح الذي تدين الله جل وعلا به بعلم وعدل. وإياك ثم إياك أن تستخف بعقل الجالس، لأن هذا مما يتناقض مع تقوى الله جل وعلا في التعليم وفي من تعلم، هذا ليس من التقوى. اتق الله جل وعلا حتى في هذا الجالس، واعطه ما يستحقه من العلم والتعليم والتوجيه والإرشاد. ولا شك أن الذين يجلسون يتفاوتون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك تحقير الناس وامتهانهم واستخفاف عقولهم أو النيل منهم، لا، أنت معلم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم أو ولدت من بطن أمك معلما وعالما، واضح؟ فهذا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات. اعطه، اتق الله جل وعلا في هذا التعليم وفيما تعلم ومن تعلم، وسدد وقارب. بارك الله فيكم. هذا من الأمور المهمة. جوابا على سؤال الأخ، هذا
1: يا عين صاد ذكر رحمة

فلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

إني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحسب